0: انا من هلا. مساكم خير ومحبه حبتي مستمعينا بحياتي صوت شرب الهواء على الموجه 98.5. انا من هاللحظه حبيت مني انا على العوادي اجمل تحيه.
1: مساء الخير اعزائنا المستمعين، خليكم معانا ومع فقراتنا لهذا اليوم.

0: ورجعنا معكم أعزائنا المستمعين، ومثل ما تعودتوا على المواضيع الشاملة القصيرة اللي تكون طبعا دائما تكون مولودة داخل المجتمع، سواء كان غربي عربي هندي إلى آخره. هذه أشياء كثير تمر على الإنسان. أحيانا الواحد يقرأ الكتب ويدرسها ويحفظها، لكن الحياة تعلم الإنسان أكثر، تعطي تجربة حول ما يدور في المجتمعات قاطبة. لو جينا على دكتور على أغلب المشاهير، يعني سواء كان من ممثلين وصلوا إلى درجة الثراء، أو أحيانا يكون كتاب، وأحيانا تتفاوت أعمارهم، سواء كانت في الآخر أنه يحصل مثلا على جوائز ضخمة ويشتهر اللي هو صاحب الفكر، الكاتب، الشاعر إلى آخره، لكن هناك تناقض يعني شديد يحدث بحياة كذا الفئتين. تشوف صاحب الثراء، تعرف أنت المال معرض للفناء، يعني أحيانا يكون يعني عبر تجارب الحياة بالنسبة للمشاهير، تشوف ما يقدر بعد يعني يعيش الحياة اللي هي طبعا تقدر تقول أنه هناك أثرياء من البداية وأثرياء تالي العمر، أو نقدر نقول خلال مسيرتهم الفنية. تشوف دائما يعني الشخص اللي يمتلك ثروة، تشوف أحيانا يجلس مع نفسه ويرجع لأيامه القاسية ويعشقها رغم عذابها، بس هو يعشق هاي اللحظات. وتشوف صاحب الفكر اللي طبعا أيضا إنه يكون عنده ذات الفكر العميق، وتوصل إلى طبعا بالنسبة لكتبه إلى مبيعات ضخمة. تشوف أيضا الثراء يعني يخليه يجلس مع نفسه ويرجع يعيد
1: أكيد الأشياء. نعم. هو شوف الطبيعي طبعا كل واحد، أنا دائما أسمي المجد أو النجاح أو مثل الجبل، فلما يوصل إلى قمة الجبل اللي هو هذا قمة الطموح، فيبدي الانحدار إذا ما يقدر يبدع أكثر، لأنه مو سهل تحافظين على النجومية بكل شتى أنواع الفنون، الأدب، الموسيقى إلى آخره. فشوف إذا ما حافظ على هالمركز، على هالنجاح، تبدي الانحدار إلى الوادي. نفس الشيء الناس اللي وصلوا إلى قمة المجد، من جانب نفسي هو الماضي ذكره بالطفولة، ذكره بالشباب، فتشوفي دائما يعني يحب أنه يرجع لذيك الأيام، وتشوفين البساطة تكون يظل يعني يكون بسيط أكثر مما بدأ صعود السلم. فهذه مسألة طبيعية، يعني ضربك مثل يعني ذكريات الماضي. مثلا أنا بالنسبة لي أكو فد محل صغير متواضع بالبصرة، مهما رحت وسافرت أحن أرجع عليه، مو لكون الأكل مالته طيب أو كذا، بس هو يذكرك بالماضي، يذكرك أنت وصديق مثلا رحت وأكلت عنده، يذكرك تطلعين من المتوسطة وترحون يم هذا المحل. فهو هذا مجموعة مشاعر تربطك بهذا الحدث. فنفس الشيء المشاهير يحب يرجع إلى الماضي مالته، والأتكيت والفخفخة والبروتوكولات كلها يحاول يتخلى عنها ويرجع إلى
0: صحيح.
1: يعني واقعنا
0: دكتور، هناك أثرياء من الأول مثلا، يعني هم نشأوا بعائلة ثرية، فتشوف أنه ظروف تحصل وأنه يفقد هذا الثري المال، فتشوفه يعني يعني يحن على أيام الراحة، نقدر نقول بمختصر،
1: أو الطفولة أو الشباب،
0: أي يعني ما يحب مثل ما يقولون يتعب أو يفكر بموضوع آخر، يحن للماضي، ماضي الثراء. يعني في عنده ممكن في ناس أنا أعرفهم عندهم يعني مال، لكن يقدرون يشتغلون به، وممكن بين يوم وليلة تعرف أنت العزيمة اللي تدفع الشخص ممكن يسوي أشياء كثيرة وممكن يرجع الثراء عنده، بس تشوفه يعني حنين مو طبيعي
1: للماضي. أكيد.
0: يعني
1: وقلت لك هي أجواء، يعني تصير عنده أجواء معينة تذكره بالماضي، الذكريات، وهذه ما ممكن واحد ينساها. شوفين دائما الناس مقتربين يروح لأربعين خمسين سنة برا ويرجع الحين يدور على البيت اللي نولد به أو اللي ترعرع به، فهذه مسألة طبيعية جدا.
0: فمعناها أنه الطفولة هي البداية نشأة الإنسان، هي اللي تخلي الإنسان يتذبذب بين حياة المتقدمة والحياة الماضية. وهذا طبعا لاحظناه، هناك كاتب روسي اللي هو الإسكندر سولجيني تسين، وهو طبعا هذا روسيا بعدته خارج روسيا، وتشوفه انه بالاخر من كثر ما كتب اثناء طبعا الحصار اللي كان فيه، مبيعاته صارت مرعبة بالنسبة لحصوله على جائزة نوبل وناء ثراء كبير. يعني شوفوا احيانا تجيك الفرصة وأنت إذا عندك كنت إصرار وعزيمة في البناء. وأيضا هناك طبعا بالنسبة للأثرياء، دائما أقول الإنسان رجوعة للماضي أحيانا يقتل الإنسان وهو بعد على قيد الحياة. فهذا التناقض هو سبب الطفولة. دائما نقول نشأة الطفولة ضرورية حتى تخلص الإنسان من أعباء الفيوتشر، لأن الفيوتشر مرتبط بالحياة الأولى وتخلص الشخص. لذلك التنوع في الشغلات في الطفولة وتنمية الفكر هي ضرورية بالنسبة للإنسان، سواء كان مشهور أو غير مشهور أو إنسان بسيط أو صاحب عمل مجرد للعيش داخل المجتمع. دائما نقول الطفولة لازم تكون منتظمة وإلها حياة حلوة حتى الطفل من يكبر ينشأ يتذكر هاي الأشياء ويتعود على الأشغال المتنوعة.
1: أكيد طبعا. هذا يذكرني بمثل شعبي، أو يقولك إيش ما يطول القصب طوله، لابد يرجع على أصوله.
0: أيوة
1: يعني فدائما حنين للماضي وذكرياته والأجواء اللي كانت محيطة بذاك الحدث أو ذاك المكان الظل راسخة عند الإنسان مدى الحياة.
0: شخص في حياتنا طبعا بالنسبة لي كانوا من الأثرياء، وفعلا بين يوم وليلة فقد المال وفعلا بقى حبيس الجدران. يعني الإنسان دائما، الناس اللي يعيشون على ثراء أكثر من حد لازم يكون هناك تنوع وبساطة لانخراط بالأشغال المتنوعة.

اي كي اوتو سنتر، لا تدور ولا تحتار، في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانه ميكانيكيه، سماش ريبيرز وديتيلينج، تبديل كمان اطارات مع غسيل سيارتك. للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101 03776، وعلى العنوان 525 شابل رود باكستان. اي كي اوتو سنتر، تبخل برعاية البرامج العربية.

الدكتور علاء العوادي، العالم الروحاني والمتخصص بالتنويم المغناطيسي للعلاجات النفسية والروحانية وإبطال السحر والمس. للاتصال سيدني 0400 44 9000.

صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000. مع الإذاعة العربية صباحكم أحلى.

0: Monte Carlo.
1: الرابعة والنصف تماما في استوديوهات مونتي كارلو الدولية.
2: موجز الأخبار مع نجوى بن مبارك. صباح الخير نجوى.
3: صباح الخير آدم وريتا، وصباح الخير لكل المستمعين. حقق حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف فوزا تاريخيا في انتخابات ساكسونيا أنهالت بحصوله على نحو 44% من الأصوات، وجاء حزب المستشار فريدريش ميرتس المحافظ في المرتبة الثانية بنحو 17.5% في ضربة سياسية قوية له، وتعكس النتيجة تصاعد شعبية اليمين المتطرف في ألمانيا وتراجع الأحزاب التقليدية وسط مشاركة انتخابية قياسية. في الشأن الإيراني، توعدت طهران بتصعيد ردودها على الضربات الأمريكية التي تستهدفها، وذلك مع تبادل الطرفين خلال الساعات الماضية سلسلة هجمات في مياه الخليج شملت ناقلات نفط وسفنا حربية. وأعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أنه سيتم في الأيام المقبلة الإعلان عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز، محذرا من أن أي سفينة تدخل هذه المنطقة الجديدة ستدرج على قائمة العقوبات الإيرانية. طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة بالتحرك العاجل لوقف الغارات الإسرائيلية على الجنوب، مندّدا بتصعيد خطير فيما أدت ضربات إلى مقتل 7 أشخاص، رغم وقف اتفاق النار المعلن مع حزب الله والاتفاق الإطاري بين حكومتي البلدين. هذا وأصدر الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم أوامر بإخلاء مبان في بلدة دير الزهراني بجنوب لبنان قبيل استهداف ما قال إنه منشأة تابعة لحزب الله. قتل شاب فلسطيني وأصيب 2 آخران بجروح خطيرة خلال هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على قرية حجة في الضفة الغربية المحتلة. في المقابل، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإخلاء بعض البؤر الاستيطانية غير المرخصة وسط دعوات أمريكية لمحاسبة مرتكبي العنف. وتشير المعطيات إلى مقتل أكثر من 1000 فلسطيني وعشرات الإسرائيليين في أعمال العنف بالضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة. في الشأن الأوكراني، قدم المفدان الأمريكيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف خلال زيارتهما موسكو وكييف مقترحة جديدة لإنهاء الحرب، وصفتها الرئاسة الأوكرانية بأنها أكثر جدوى. لكن الرئيس فلوديمير زيلينسكي حذر من استمرار الحرب حتى الشتاء بسبب رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التفاوض معه مباشرة. نهاية هذا الموجز الإخباري.

جاينت انترتينمنت تقدم النجم العربي الكبير وليد توفيق 50 عاما من الفن الأصيل. يطل علينا النجم العربي وليد توفيق في حفلة مميزة في سيدني يوم السبت 12 سبتمبر.

احجز تذكرتك الآن لقضاء ليلة لا تنسى من موسيقى وعشاء فاخر والطرب الأصيل. للحجز والاستفسار الاتصال على رقم 0411605625. جاينت انترتينمنت تبخل برعاية الإذاعة العربية 2000 FM وسواقي جروب الإعلامية.

0: ولها مع توقعات الأبراج لهذا اليوم.
1: قل لي راح فين.
0: ونبدأها ببرج الحمل. يوم مناسب للبداية والمبادرة. ركز طاقتك على هدف واحد وعاطفيا لا تتسرع في الحكم.
1: حبيبي وقل لي راح فين.
0: أما برج الثور الترابي، تمسك بهدوءك، الصبر والعمل التدريجي قد يكونان أفضل من القرارات السريعة. عاطفيا الأفعال أهم من الكلام. أما الجوزاء، رتب أولوياتك ولا تشتت نفسك، قد يحمل اليوم تفاؤلا أو دفعة جديدة نحو هدف قديم.
1: سألت عيوني
0: والسرطان المائي، دفء عائلي وتفاهم عاطفي. حاول حماية هدوءك وتجنب تحميل نفسك مسؤوليات أكثر من اللازم.
1: ولا من رد وقال ولا كان لي دليل، شيتك حاضن يا جراح العاشقين.
0: والأسد الناري، حضورك قوي اليوم وقد تظهر أمامك فرصة تستحق الاهتمام، فقط لا تهمل راحتك وسط انشغالك.
1: اسأل النجوم يا سيدي يا سيدي العرافين، اسأل عن حبيبي وقل لي.
0: والعذراء، التفاصيل مهمة لكن لا تدع التفكير الزائد يؤخر خطواتك. التنظيم والعمل المتدرج في صالحك.

0: أما الميزان الهوائي قرار متزن ينتظرك، استمع للآراء المختلفة ثم احسم عندما تنضج الصورة حاطفيا. الحوار الصريح مفيد.
1: مش عارفة له مكان، كل يوم أتألم بكلام الشماتين.
0: والعقرب المائي توازن بين العمل والحياة الشخصية مهم اليوم. عاطفيا الانفتاح والكرم بالمشاعر قد يقويان العلاقة.
1: النجوم يا سيدي يا سيدي العرافين.
0: أما برج القوس، لا تؤجل فرحتك بسبب عثرة بسيطة. راجع خطوطك الطموحة واترك ما لم يعد يخدمك. والجدي يقول لا تحمل كل المسؤوليات وحدك، تفويض بعض المهام قد يريحك، وامنح علاقتك العاطفية اهتماما أكبر. وأدلوا يوم جيد للتفاؤل والحوار، وقد تفتح محادثة مهمة بابا لتغيير إيجابي في علاقة أو في مجال إبداعي. وأخيرا برج الحوت المائي، التعلم والتعاون يحملان فرصا جيدة. عاطفيا قد يظهر تقارب أو اهتمام جديد، لكن خذ الأمور بهدوء. أحبتي المستمعين، طبعا الأبراج الأكثر حظا اليوم هو الحمل، الأسد، القوس. أما عاطفيا الميزان والسرطان والحوت، ومهنيا الثور والعذراء والجدي. ونقول دائما الله أعلم.

0: أي كي أوتو سنتر، لا تدور ولا تحتار، في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانة ميكانيكية، سماش ريبيرز وديتايلينج، تبديل كمان إطارات مع غسيل سيارتك. للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101 03776، وعلى العنوان 525 Shopper Road, Bankstown, AK Auto Center. تبخل برعاية البرامج العربية.
1: الدكتور علاء العوادي، العالم الروحاني والمتخصص بالتنويم المغناطيسي للعلاجات النفسية والروحانية وإبطال السحر والمس. للاتصال سيدني 0400 44 9000.

الصباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين. ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

ورجعنا معاكم أعزائنا المستمعين. وطبعا موضوعنا دائما احنا هي اشياء الصور نشوفها، لكن نحب نعرف مدى اهميتها وكيف تكونت وكيف جت هذه الفكرة. يذكر ان التراث العربي والتاريخ القديم ان السبأ هي اول سبأ بن يشجب بن يعرب ملك اليمن، هو اول من توج ولبس التاج. وفعلا وان تسقط عينك على التاج خلص تقول هذا هو صاحب الشأن، هذا الملك، هذا ذات المسؤولية الكبيرة، هذا ذات القرار الحاسم إلى آخره من الأمور. وهاي ما مرت علينا بأمور كثيرة، سواء كانت من البداية في أوائل التاريخ ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد، وهذا كان ثابتا في التاريخ. في أوائل السبعينات عندما رحت على بابل، وأنا ذكرت سابقا كذا مرة أنه باب مرصع بالأحجار، لمست الأحجار بإيدي، كان مرصع وعليه رسوم بارزة ومن البلاتين، شكله مو مال فضة لأن كان الملمس ماله دائما الفضة تكون ثقيلة ما تلم الأحجار بسهولة، لكن هو كان لام الأحجار بشكل يبهر. طبعا هذا الباب كانت فيه فتحة صغيرة ممكن أن الواحد يتمعن بداخلها يشوف. شفت قاعة أدراج جوا وراء الباب، وتبدي قاعة وفيها لوحات حجرية ذات ضياء ينبعث من عندها مو طبيعي. طبعا الباب هذا مقفل، لكن كيف يوصلوا له كانت ممرات، والوالد راح وطبعا تركنا على هذه البقعة المربعة أمام الباب، وعلى طول السلم على إيدك اليمين تنزل إلى الأرض، لكن المنظر ما كان يترك بالي. وطبعا من إجا ورا فترة قال مشيت مسافة طويلة، وبعدين الحارس مدخله في ممر إلى أن وصل لهذه الغرفة. وفعلا أصواته مع الرجال كانت عالية، والرجال يشرح له على هذه اللوحات المشعة بالأحجار. طبعا كانت الأبواب كلها مرصعة آنذاك. بعدها انتقل هذا الفن إلى التاج تدريجيا، بعد ما كانت الزهور والأغصان، وطبعا أغصان النباتات ذات العطر تلف حول رأس الشخص، انتقل إلى المعدن وترصع التاج. وكثير من الملوك الأربعة اللي كانوا مالكين مشارق الأرض ومغاربها لبسوا هذا التاج. وانتقلت الأحجار الثمينة إلى الزمرد، وطبعا مثل ما تعرفون الياقوت الأحمر، وأيضا انتقل إلى مثل ما نشوف هذه الكلام قبل الميلاد وبعدها الفراعنة. طبعا الفراعنة من الأوائل اللي لبسوا التيجان، وطبعا كان مثل التاج الأبيض والتاج الأحمر، وكان هذا آنذاك يسمى ب طبعا حسب الجرحة، حسب الكلمة الفرعونية اللي كانوا يطلقون عليها بالنسبة لاسم التاج. جينا على طبعا بالنسبة للفراعنة بعد أن لبسوا التاج الملوك، وكان شكله هذا جرحة اللي كان طبعا يسمى بهذا الاسم، يمثل على شكل بيضوي في البداية وإله
امتداد في الأعلى وكان أبيض وينتهي بشكل مدبب ويلبسون الملوك، وهذا معناه خلص استقرت مصر على الحكم بالنسبة لشمال مصر وجنوبها، وكان هذا رمز التاج اللي وضعوه الملوك على رأسه. بصورة عامة معنى السلطة والمسؤولية، ويرمز لبس التاج إلى تولي منصب جديد وتحمل المسؤولية كبرى، وطبعا يتطلب قرارات حاسمة أثناء الحكم، وهذا طبعا كان من الـ نقدر نقول المعاني الكاملة للتاج.

يقال في القصص القديمة أن النمرود كان أول من وضع التاج على رأسه في التاريخ البشري العام، طبعا هذا كان قبل الميلاد. بينما يذكر التاريخ الفرعوني أن الملك جراغانا اللي هو من أوائل من ارتدى التاج المزدوج لتوحيد مصر في التاريخ القديم مثل ما ذكرت لكم، وصف التاج، لكن هي المغزى كيف انتقل من النقوش الموجودة على الأبواب وتوسعها وأخذت صدى كبير هذه التيجان، وخاصة في الدولة طبعا بالنسبة للدولة العثمانية. وانتوا تعرفون لو زايرين المتحف راح تشوفون التيجان المرصعة بالأحجار الثمينة الزمرد الياقوت، وأحيانا تدخلها أحجار نادرة وأما تكون مصنوعة من الذهب الأبيض أو البلاتين أو الذهب الأصفر. انتقلت إلى الأثاث، الكراسي اللي يجلس عليها الملك أيضا يكون مرصع ويكون من الذهب أو مطعم بالحالتين، ويكون ذات أهمية كبيرة بالنسبة للملك ويمثل المكانة الأولى والأخيرة للدولة اللي يحكمها، وهذا ما حصل أيضا في الدولة العثمانية بعد أن طبعا هذه بعد العصور اللي مرت. لكن في العصور القديمة مثل ما قلت لكم أنه كثير من السلاطين منها اللي هو طبعا بالنسبة لليمن كيف أيضا أول من لبسه، لكن تدرجت الصناعة، لكن من هو صناعة ما حد يعرف لحد الآن، لكن هو يبقى رمز السلطة والمسؤولية والحكم بصورة عامة. وبهذا أعزائنا المستمعين عرفنا هذه طبعا المعلومة بالنسبة للتيجان ومدى أهميتها في العصر ما قبل التاريخ وعصر ما بعد التاريخ.

0: وفي نهاية برامجنا لهذا اليوم نستودعكم الله على أمن ألقاكم قريبا بحفظ الله ورعايته مني أنا على العوادي أجمل تحية وإلى الملتقى.
1: لكم مني أحلى تحية ومع السلامة.

0: 98.5 2000 FM.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800 181 227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800 181 227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: 2000 station sponsor.